وقتها شوي كنا نيجانو لاتين سون كارنفالير واغنتي تشون كين كاغش متاجانيش ايش تشيكان بس مي بالا كاتيغاني وا جاكس لاغناخ